0: takut mendapatkan amanah itu sebagaimana Allah Azza wa Jalla tegaskan dalam ayatnya. Sungguh kami telah menawarkan amanah itu kepada langit dan bumi dan gunung-gunung. Namun semua mereka menolak untuk menerima amanah tersebut karena takut tidak dapat menunaikan amanah itu dengan semestinya dari melakukan al-amr bil ma'ruf wa nahyil munkar, mengemban syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Namun justru manusia dan kelemahannya lah yang kemudian memikul amanah itu, dan sungguh manusia adalah seorang yang sering melakukan kezaliman dan seorang yang terdapat padanya kejahilan dan kejahilan. Sehingga yang wajib atas kita ibadah Allah untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan bertaubatlah kalian semuanya, seluruhnya kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai kaum mukminin. Semoga kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Oleh karena itu yang wajib atas diri kita untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah. Lihatlah betapa banyak, betapa sering kita dilalaikan oleh HP-HP kita. Namun berapa banyak kita menghitung zikir-zikir dengan jari-jari kita. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma rfa'anna ma nahnu fihi minal bala' wal ghala' wal fitan wal mihan wal hurub wal damar ma zahara minha wa ma batan. Allahumma aghfir lana wa dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna ala qawmil kafirin. Allahumma aslih أولياء أمورنا لما فيه صلاح العباد وصلاح البلاد والعباد وارزقهم البطانة الصالحة الذي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر والتحكم في شريعتك. اللهم احفظ لنا بلادنا وسائر بلاد المسلمين. احفظ بلادنا إندونيسيا من الفتن والمحن ما ظهر منها وبطن. سبحانك الله لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. Maka dengan demikian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita telah menyelesaikan muhadharah pada malam ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu barakallahu fiik.
1: ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السنسية الرابعة
2: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، pada malam hari ini kita berada insyaAllah pada malam ke-22 bulan Rabiul Awal 1447 Hijriah.